0: بريد بس كان عندنا كان زور بربلا وراسي يعني لا
1: عسى شو بابا تتور بابا شفاي
0: بس كان عندنا مثلا من ستقسي دلي مقسي دي سنتيد وكو رئيس ليقر سنية درش كان عندنا وزور نعمان بربلا وحظك نميني
1: راسي شو كان عندنا ايكو دو
0: مثلا درش كان عندنا مثلا قصيدة كوزي كوتري مثلا تشي حادثيك دي تي اخواري قصبة كابرا دكي
1: مالي.
0: مثلا خيزاني خود قصيدة كي مثلا اخواري نخوش ديني دري دشكيني راسي خوش بابا دني راسي
1: بوچي يعني بوچي اف اف اف رفتارة اف رفتارة تو بحث لد كي بوچي لدف بشكي خلقي هيا
0: نعني زور زور بلاو نعني خيزاني خود من دالي خود نعني ناو عائلي كا لاي ديانية كا بني دشينين يعني او من دارا وعسي زور تيك دشين خيزاني
1: ارمانج ارمانج بي چيا بابا شفا يعني بوچي دلي دلي ايكو دوشت كينن ارمانج بي چيا بوچي وات كان
0: بس قرآن نجاق شوان ليكتي نجاشتنا ونعني كم درخمي راسي يعني قصي خوش صدقي راسي يعني تبو حتى قصي خوش نعمي قصي نخوش تبو يعني براي بسلماني تدشيني وبراي داري خود دشيني ونعني زور
1: يعني تنابيني اگر اكو چاويتي پينا رابن
0: نا بيگومان زورترين او اكا شوان يعني چاوي براتي نادت حزناك داويت ديو بشكين تونا و جماعات
1: بلي
0: يعني وقت حصي ديو بخيلية راسي يعني زور تشيك نار راوية راسي
1: يعني وقت حصي ديو تتبجيكو چاو پينا رابن
0: بلي
1: و چه بهتر کردن که اف رفتاره نمینید
0: با قرآن ما لحی ما ندست بیده که که شوان ما دبین لخو ما نو تاکین چی باشه بکر بینین لگل برادری خو لگل دوستی خو من نعنی قصه نرم و قصه خوش و اول بکر بین بس تد بیگو من نعنی نصیحتش لکه جو ناگرین نعنی بداخوا
1: بله یعنی بشیرتا جو چه نابن
0: با قرآن زور كمان على عالم
1: تنابني يعني تنابني پروردك انك سقط يا خيزان بيت اگر اجي اوجي كو اف رفتار دف بشكي خلقي هي كو اكو دوشت كين اندل اكو دوت هيلن جوني جوني جوني پرورده نبوينه يعني خيزان دا
0: نه پرورده يعني بتمنگان يعني هر وها خيزان يعني خيزان هم دشت يا كي خوي هم بقصير رخي مثلا قصي الرق لقت يا أخوي خوي ده كان بجمان همي هم يكتبوا جورا ولا عتيه كان شو عم
1: جاءت كاسة باب الشفاء باب الشفاء دمتو كاسة كي في شيء وي ببيني أفرفتار الدف بيت تو بتشوف صحت كي أفون كاسة تو شو صحت كي
0: زور بكمي راسي زور بكمي درولني وخاصة دلما بسني يعني أجا بيجم دخص على شيء دلما ما تشينا بيت بس بيجم هيش تكمل
1: ده ایویا ایویا به چند دکو اف دیار دان اف رفتاره تو بحث لیکه لیکری نمینی تی شالا نف مدا
0: که شوان مثلا غلطی که شه برامر بخصی که خوش بخصی که نرم با تنیا مثلا بیشت حس با اشتی خوی نکر اصود ناو یعنی که ناو خستی که رخنه لی دکدی دشکینی و او کابره هم دیتر خرافت دادی
1: وی راسته دستت خوش بن باب شفای او بابت تگل که جوان بو
0: بله
1: ما مامکه که کردی دانه مطل و هید بجنه مطل ما نه
0: بله
1: برصف دفته هیه که از دوه بوده بشم که توش هر دوکا تا کیش برصف دا نوی تا کنید پشی کشان دا بشه و ما دو خلاته تا نوی تلفون هل گلمت کن
0: پسیاری یکم که کشوان خوارده نهوا
1: شیلم گهداری بکه شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر تشته که هم گره حجت کهیم
0: یعنی خواردن نیده
1: بار بکه اما همی خواردن هجی بله بله اما همی تشته یا دوی مزانا کار کر مزانا کار کر و کلاند و کلاندن ها مزانا کار کر و کلاندن زاروکا دل بو حلاندن مزانا کار کر و کلاندن زاروکان دل بو حلاندن يلا ايش هر دوكا برسفه بيهيد؟
0: باشا بسياري يكم خصا خوش كردن يا مثلا دل خوش كردن فات سوان
1: نا اونينا
0: والله معلومات المسارين
1: تشتاكا يعني امامي حاجات كاين
0: نعم حجيت
1: ما نه كاكازات أمامي حجيت ما نه يا دوي خار خارنا يا دوي مزنا كار كرو كلاندن زاروكا دل بو حلان
0: ددان نه ددان
1: كيش ددانا
0: اي كم شيلم اتيا
1: شيلم شكر تود بجي ددانا بابا شفای دستت خوش بن مینل گلمه حدا دومای کابر رمی گله گله سپاس بو پیوندتا جی یا جوان گلمه

أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

اسكو صور الزلام يا بروش مرال بهم بك حزن صلام لندي لندي لونام كاسكو صور الزلام يا بروش مرال

0: نا باغچه ايا اوهب باش ترين موبيليات باغچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبران دي نايو بن صدف بسخ لم يولاشتا بخواكو كيل ده فيجا بن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه بهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

0: ايش در حقش ندر كتم
1: لا بالعكس بالعكس
0: من بسيارة كساتيا تكيري برادرها بالات قوتن ما مستكي نيتشيفان زوزانيل زاخو
1: بلي
0: هكا تمي فانكر ما دي بيكون بيجن كرديا بيت بينا وبينا حتى سيدا البوم جمارات بيدا كيلو من بسيارة وكيلة بس كسا يتشوانا يعني بسنا كجلا كمازن يا جوان يا ريكوبيك يا وكيتا يا كشخيا جوان بو ممكن لو ما سيدا ميجي بدرفز زاني ومن زحمتي بتشيك زاخو تزاخو هاتيا دوكي تو ميواني من جيبو فرابيني ان شاء الله
1: اسنا
0: انا يا خدي ام بتر ما مستا بجيني جيفان زوزاني بدين ياسين تخب دين ياسين بو قدارو بينارا كي ما مستا نجيبان بو چه زوزاني كرم كي
1: اولي اس خو بنياد دا خلقي دهوكي ما اصلا خدي ازي دهوكي دايم المحلة مزاري مالا احمد سعادة ما تقولي امل بيري خدي دايم صلاة شسي عزيز خودي دائم الدهوكي بشتينجي ديف وظيفة بابي من أمل كالكيكي بوينة بابي من مدرس بالعدادية الزراعي كالكيكي بوينة بشتينجي أمت هاتين صلاة حفتي دو أمت هاتين زاخو أمت ماين حركة أمت هاتين الدهوكي وحفتي وشاشي جاركو دي عزيز زفري أمت هاتين زاخو
0: باشا سيدة بيراتال زارو كينياتات الدهوكي
1: أي مالات بيرامتت وقت عمل محل اسلام داف جامعة مفتي بيرامتت حوالت
0: وي سردمي
1: شهيد ابراهيم طه ايتيتي حوالم بو بيمان حوالم بيمان جسيم حوالم بو
0: دي بس عارف موسى
1: صادق عارف موسى اكيد
0: تقول كان عارف موسى شي وقت من هنا برنامج او الراس بيت جالك بسناتكير
1: اسمامنوني چوبي موچت
0: قلت كاسكي شجيه موچه بكو ربشنبي چوبي كو كاسكي بيجي جنجكي كورت پرور بل سيدا
1: ساني سيدا فرساد كورت پروري چو پيداد بد او ياشمف اول جارس مال پيداد بد
0: اش بنياتي
1: پيداد بد بله باب من حزاكا يعني فضيع يا كردواتي دلي ده هوا يعني تصور بكا ما مستاجي بو حتى نوتجي نبو بعسي نبو يعني هذا الشيء باشي بخب سيار جيبك نبو بعسي هر دم ام وقت عمل كاركي كي ناف عرب ادابين ناف تركمان ادابين قلت ما كرت من هين جدار وهين چب باغون طبيعيه بس مو ده في هين كردي باغون بعديني باغون يعني حتى توي داجيك شيا ما پروردكت پروردكا كردوياتي
0: بله
1: قال تأثير أخوه بابا من قال تأثير أخوه أبو
0: سيدة خامدنا تردوك يا بو
1: أس صفا ششي ابتدائي أز الدهوك يا بو مدرسة مهابات رحمت لسيدة محمد طاهر مفتي بلي فدريك أمري خديك
0: محمد طاهر جمال مفتي
1: جمال مفتي بلي بيش تنجل صفا إيكي متهنجي متوسطة بو إيكي متوسطة جيك أز المتوسطة قورة بو
0: بلي
1: صالك أسمام صالة باشتر أتشوم أزاخو حفتي وشاشي ام شنو زخو دي مايك حفتي وشاشي
0: يعني ام شين بيجين ام دينا بي صحبته سيده
1: بلي
0: مال باطه هو كيفن دار دو هوكي بويا
1: اس خلكي دو هوكي ما بي دايما
0: بي داي
1: بلي بي دايما
0: جوار خدي
1: اسم زيري ما
0: بي داي مزيري دو هوكي زاخوي ام دي ليك داي نعم ام دي ليك داي سيده ام دي ليك داي ام دي تشتكي كونا بيش في هاو كيشي
1: بلي
0: ام دي دار انجام كي دار مال باطه واش كيفن دار دو هوكي بويا جيار دو هوكي
1: صالت
0: راسته
1: چلا باب من طلب ابو الدهوكي مام من نصر الدين رحمت لي امام مستاي كابنتري امام مستا ابو الدهوكي وكي من بوتا ديار كرين محمد طاهر كابنتري بانشارشي ابو الدهوكي قلت نشركو او خاله مو بو
0: نعم
1: يعني ام عائلك يعني
0: راسته
1: نابدار الدهوكي بخوشي
0: دكانة تركوي مرز واحترامي خديجي الرازي بي
1: خديجي الرازي
0: المزاري بو
1: بلي بلي محلة مزاري بو
0: لاب سر كبير كتا دست الراست
1: راست بش راست سر داتر مالاوي بو راست بيجي
0: بلي بلي شمرو في التاية ديتر الدهوكي بقاب الدهوكي جنكينة شمرو في التهوى
1: شمرو في التهوى همين الدهوكي جين همين وكال الدهوكي جين خال وكي مقتتا مات وخالات وخالتك من هفجينا احمد عربي رحمت لي
0: بله
1: بابي سعيدي بابي جلالي
0: براسته
1: او اكش كافنترين شيخانه ابو
0: الفاسيكي
1: بلي بلي
0: راس بيش راس بيش ده بينا في صحبتي بجا
1: بلي
0: هين شو اچونه زاخو هر چنده
1: بلي
0: دهو زاخو هر هي جدا هيك نينه چه فرقي هيك نينه
1: بلي
0: جيان ابي يا سيدا جيان ابي ونا غب سرداتين دي كربك
1: سيدا الحفته وشاشه ابقول حفته دو امل زاخو بين بابي من ما مستابو مدرس بالاعداديه زراعه زاخو يعني اجر جماعات الزراعيه نك اقول لي بنت راسا ظن كان سيدا نجم الدين كيبويا
0: بله
1: ما مستابو الاعداديه زراعه زاخو بجدي وظيفي ام تشوينه ويلي حفته وشاشه تقريبا بجماعه عمري من 16 صار بو منا وقت اشو ما ويلي ازبر متوسطه اعدادي من ويلي
0: خلاص تخان داخل زاخو تمام كير
1: ابلي مخا داخل زاخو تمام كير بشتي شاشة اعدادية مخلص كري ام شنا برا وما هذا يعني ديف وظيفة بابا من ام شنا زاخو
0: راسته
1: بلي
0: يعني ام بيجين نيجي الفان زاخوي دهوكي
1: لا لا اس هر دو ايكن هر دو ايكن
0: نا دهوكي نا زاخوي
1: نا دهوكي ما نا زاخوي ما هر دو جي درم دولن
0: تو حاجة كي حاجة اوف صبرات بارابتر كيرية تل سيدا
1: خودي هر دو رخا بس باچه زاخو از اله مازم بوي
0: باش بس دل دهوکی جیز دایی بوی
1: از دهوکی جیز دایی بوی
0: کیش تاخه دهوکی سابراته لیدید کیش دبرا دهوکی سابراته لیدید سیدانی
1: جید والای تحصیل برما دنیا یکی اره والا بخودی دو تاخه رئیسی نه ایک او مگو تا نمایه جی او دف مالا فتح عبان آقای او تاخه که کم نه گل اجاد
0: شاره دکتور جور
1: دفتر آی رحمه دیوابید
0: بله
1: گل اجاد شم هندک بنیات یت ماین کبنارت ماین از چه میبری صبرام گلک لیتید و یاد ویجی محل قناتشا مقابلی مالا رحمت لی واحدی نرخ شارعی رخ گلانه
0: بله
1: الویجی میجی ذکرات الوارا جیت های
0: اها اره والله ذکرات چه نسیده
1: خودی بچی کاتی بوم نه یعنی کتو بیجی
0: یه طبانه نه
1: فعلا طبانه
0: نه یه تابینی نه
1: نه ما اوینی نه کریال دو که
0: در زاخو اکیلی
1: اکید
0: خیر تیدام تیشالا خیر تیدام
1: هر صافی صافی
0: باشه الزاخو کیش تاخی صبرات لیدید
1: زاخو
0: اب خود زاخو همی مگود دوک همی مگود
1: بله
0: بس مگوتی
1: دوکی کیشتا زاخو تاخی عباسی که ملامن اتقما مراهقی خدا اتقما شنی از بگه هشتیم حفته و حفته وی بهره ام عباسی که متخانی سیده صالحی سیف بابون
0: بله
1: تقریبا هشت نه سال ام توی بابون
0: زاخو
1: زاخو از گل متأثرم وقتی اسوی خانی جد بینم ولی مخابن ویدی مایی که خراب کرن راست کرن گلک متأثر دبا
0: اها
1: بله
0: سوالت تایت بجین یه دیرین یه تا گله تی کلاوال دو هو که گیری کی بوی نسیده
1: خودی گلک بون نوع نه بیرا من از دخازالی بورین ایت کم گلک بون مگوته تا عارف موسا بود
0: تا بسی زارو کینی کر
1: بله
0: پیشتین که بردوام
1: اسما متصل گل براهیم طاهای گله گلک من حجیت کرد گله گله جی کل پروار بو پیشتین که هاتا شهید کردن سیار اسمینداری براهی عابد هاتا اعدام کردن یعنی مالک مضحی بون اف مالا مالک مضحی بون
0: اف حجی کرنا تا بو شهید ابراهیمی
1: بله
0: جبر چه اگر جبر بو کسی که کرد پرور بویا
1: سیدا اوی کردائیتی نشان بده اوی کردائیتی نشان بده اوی دلسوزی نشان بده یعنی تصور بکه سایق بیل اتحاده اتحادا طلبه
0: بله
1: عراقه بده گوتی ابراهیم تو چوا تو او دید کلویلی گوتی از مکلفم
0: خوش مرچ نی نبه
1: گوتی از مکلف و هند باریایی بمتاد
0: راست.
1: اسم مكلفه يعني هنگ يجي اگر دينارك تبريكم داب نيف يمي بي نيف يبو هات محاشي قدوتك
0: راست
1: از تات ما مال مال نت نرس ات شو مدف بي المحلا كوچرا الويلي ام تمام المال ابراهيمي ابراهيمي تاثيره كم مازل من السيده فرسان يعني تصور بك بشتي مزاني الشهيد وي اس ايدي كم تمدوك تاثير من كده يعني
0: راست
1: اه بله
0: و بيمان
1: پیمان حوالی منی بچکاتی بچکاتی هفته و تقریبا دوی ایکه او صادق آمیدیه الگلوی او بگونه ام
0: پیمان جی چالک بود بواری کرده
1: که پیمان کرد پرورک بو
0: حتی بگاویشی
1: حتی بگاویشی پیمان گلر انسانه که کرد پرور بو
0: اشن نیزیک نیازم سیدا
1: صلي سيدة فرسات أغلب جنجيت ميت وي وقتي راح كردوتي دفع أغلب موجود
0: بالراسته
1: راح كردوتي دفع بوشي تكو ظلم وزرداري ما بيشافت خديت
0: راسته
1: يعني مديت البجا تشمنات هات ما يعني أدي أخو بيكو دي
0: كو سيداني جيفان إش كان جاتي أخو يعني هاز تو بيو تشانديت كير كو ظلمة قال في ملاتي تيتا كيرن سني نعم دي فترة سني ليه انت ودي بيجين السر مروفين أبو بس أكو جاشت يا قوناغا جيه كان جاتي بلي تهاز تو بيندت كير كو ظلمة قال في ملاتي تيتا كيرن نابت أف ظلمة بيتا كيرن
1: سيداني فرسات أبت ناف ظلمة دابوين بيشافت خو ما ديت كان جينوكا صالت نوطا و دهزاري و ويفا احساس بيتشتين وايدا كران نصانت كو امي تحال دابون هنگي هم جوه كي وا ما خوشي دفياد ما كيف دفياد ما سيران دفياد
0: آزادي دفياد
1: آزادي ما دفياد خده نبو نبس نبو يعني تعدايا كمازن المتحاتا كران بوچي چونكو از امت نوابت ابا حفته پنجي آن هشتا مايا
0: دوشي كرم كرم كرم
1: سيدا وقت شورش كردي نما صلاح هفته وبينجي حكمت العراق برياريك دا ام شرق بشنت ناف جواكي دا ناف جواكي كردستاني دا چكير رأسا تجنيدا بهزارا كس كرن كرنا امن كرنا استخبارات يعني والمهات ادي برا باري برا نما هوال باري هوالي نما يعني
0: بلك
1: اتش بيج متى يعني طرس او ايك يا دي تنظيمات ما
0: فكره حزب بعض ان تنب جنجادا
1: نب جهاد هم مشكله طلايع پیدا كرن فتوه پیدا كرن هم مشكله هات تنف مجتمع دوري مختار قلقلك جرين كرا كرن يعني اهتمامك ما ظن دوني
0: راسته راسته
1: والخلكي كرن سيدا فرسات مثلا اسوا كوني تشيرفون كربت من سيداي فرسد بد بن متقرير سرت نويسي
0: راست
1: تقرير روجب صداها تقرير چو امني و استخبارات عالم گازيت عالم اشكن جدا مثلا من برايك هبو الناف بشمرگي مصيبات بو تشتك بو من ابو اس مراقب بو اس همي تشت بو اگه من برايك هبو
0: راست
1: ناف بشمرگي
0: راست
1: اف مرحله همي مديت نيادو يجي خلقك زيده امن استخبارات جنوب اينان ش بغداد اینان ش مثل وکو ضباط توهابون يعني
0: راست اكيد اكيد
1: يعني مديت قال جواز اب كردي اخو دبش نملا تحكي كردي يعني يعني تصور بك اس وقتي دا اس عسكر اجازه امد بري كام دا خدي عسكري ايش مكي داس نم جاده ابا مسيت خارجي من عسكري كي داس نم جاده واز الجبهه يبون ببصره
0: راست
1: من أبهم ميجي من جاوي خطيتن يعني تصور كإجازة متبالي كامدا هاوية متبالي كامدا جاميلك أز البركوشكا كراسياي بوم كتبو تشتو صوت فلوت قرطاسيات فلوتن إيك هاد قوتا من مقاس راكر قوتا من بنظاني مقودا بكردا ميجي قوت والله أسنا خدوانا نكا خدوان دي إيد راس المقاس هابت سيدة فرسات هاتا بل والله هندي كوري من الله وكيل هندي كوري مهاد بربو ناف شافت من قلت من تستنكف تحكي عربي ولكم انتو بنتو العرب نظام شو شو بيبا شو بهم انواع عراقيات وبعسيات وبيبا شو مقلت برو والله من ازاي انتو عربي خدي من ازاي انتو عربي
0: واسنا خدانم جي
1: واسنا خدانم وكوري من جا مشكلات شو كوري من بجيك دا سمدو دل العالم هكي بو مصوت كس ناج نتشو يعني تخورانا ديت بيت ماجيك بك إلا هستبه ما استخباراتي أشابعك بسط إبرو أبا غنجي ما يعني تفتشتي ببينا
0: سيدا بري كو جنابتا ميفان بت برنامه متا إيجا دا نبخل كي دا يعني وكي جنابتا كريم كريد يعني ميري نشال دفجني باخفت
1: أبد
0: براي القل براي نشا صحبتك بقيت هفالي القل هفالي إلا مثلا بيجين دو برادر دو هاوال وفادارت ای کدو بوینه درسوست ای کدو بوینه او درسوست ای وفادارت یا کردائتی بویه
1: راز
0: بیش حتی سالانوته ابتشتی بردوان بو
1: اکید اکید
0: هندک همون سرداد چون بیشین دست خود دارد گل دست رژیم گل چی خور را هندک همون
1: بلی
0: او بیشین همیچ تا خلاص بوین هم میشته خلاص من دست خود کرده دست واده سیدا
1: بله
0: چنگی چون

0: زخم اگر چوب کابو می بیشه
1: خودی ام دو سه مرحله ام تاتی من ام الکلکی که بوین سال هفت دوی زراع اعدادی زراعی زاخو بابو بابم چوری پشت اینکه سال هفت چهار ام زفرین هفت و شش دی ماهی که هفت و شش ام هاتین ام ما کد بیش مستقر بین ال
0: زاخو بله. و تا خاندن خو بر دائمی داره تا تمام کرد
1: بله بس داش بینه کم ایک شوالت منی دی ابو علی حسین ابو علي قالها هبولي مبول كوتشكو محافظه بو سكرتير
0: حسين راسف
1: حسين وحسن جي
0: اسمه تجي اسمه به
1: زيكي
0: قبلي انا
1: جعفر بيت كوري او قالها هبولي منا قالها قال
0: دوات بيني جورجا
1: حتى انك جمع اتصالات قال لك دو هين حتى الان جي بخدي قالك دي منتين بلاي بورين بقى اسيه نو اي تبي لهم تزوني
0: راسف شكي
1: وضع
0: شنين يا سيدة؟
1: هذا.
0: تا بيمان جات شو بيمان جات خلاص؟
1: من برهف كده على مستوى إعداد معلمين أهب ليري مني خلاص كده.
0: بيش تيجي تو إيش ساعة تيجي دام أزرانتن؟
1: أس نوتو دي هات هات ما دام أزران بيش تيجي شو عسكرية؟ هاش صلاة عسكرية اسمهم. بيش هاش صلاة عسكرية مو؟
0: بلى.
1: وفترة كمهاري بجيكير العسكرية بجو اسمهم تيدو حتى صلاة نوتي.
0: سيدة تا تا آخر نکا گله که جو جنگو کیف همین گله پیاد
1: بله
0: یعنی تا تو چوی عسکری بز دانا بیت چه ده ده چه ها ولگ ده
1: خودی وکیله ات چوم عسکری بز دانا بما چه ده او جی پشتی جی بغدا از نقل کلمه بصره مگل باب ات چه بکم گوت کوره من از نابش بده مصیر مصیره ده و تو خودان جنی و تو بیا خودان عیار تو مصيري خو إلي أس نشم نشم يعني أزيد أجري دوما بابم بخود قول شكو أم تقريبا أم حف براينا أم تقريبا بيج برا أم عسكر بوين هاريك العادة كيبو
0: بلى
1: هاريك العادة كيبو إكش ما جينا بو جاتا
0: راسنا
1: أري والله
0: بو
1: النظام
0: جاتاي
1: بو النظام بو من أخوش بو
0: يعني هنديتو بي هنديتو بي جاتاي يعني فكرة كاتشا بال بوية تعبير جناية تكرين هند...
1: سيدة فرسات بس تشتاق ديجي بو ديروكي از بشم خلقي ما اغلب راستي بو ناجتا في سبيل دا ناشنا جمعي
0: از جر رياتا ما
1: يعني باقجي بو نعم
0: او جيو هاي
1: بلي بلي او هبو
0: او جيو هاي
1: بلي
0: بس او نا نزبكا جالك نزبكا كي او جر رجعي بو
1: بلي
0: هر حالك هبت
1: بلي بلي
0: بلي
1: بلي
0: چطه يكونا بشن توي سردمي دا بجال كورت پروركي ند گنجا
1: بلي
0: ند گنجا
1: بلي
0: يعني
1: جاتي يوم زحمت
0: بو چهات بو بو چهات بو ام دشويري گرين اس لا حول ولا قوه قوه ما كه اس نه ما چته دچ ما عسكري بس ابو چته اينت كر عسكري عسكري
1: بله
0: نشم چم ال بنا برو كه شري براي خو پيش مرگب كوشه
1: بله بجا سيدا فرصت
0: يا دو جم سريه
1: يا دو جم سريه العفو تو بخبري اغلب مجال دان خلقه کی ببنه چه تا نکو او خراب آن خرابید وید بکرده نه دانشید بینه تا پیش مریه او جه

0: جمدية يلفلان تاخذ أخو ديش نبي دركي ودي بيجي أن تابين فريكرنش لاي خشكاتا بريوان إذا ما خلاصك و أزد خوبو بيجن والله أوجي قد أم هماك شو تشتتو بيجي بس أم خوبا بيجي بس أم جدهو كي خلاص بي والله ما تريكا دهو كي أبراتشون أزاخو وديف خبره مجيتون وكاكني تيرواني جي باوريا كامازن يعني راسي حطانو كا قرداراوي ما يعني هكا كذبا شبكه كي أن كذبا طنقاوية كي أشكرا ببان سريوي ويمنية چوي بو چكو جلك وجلك ما كاري كي خطر جلك وجلك أو ما أنجام دا أو جرابو بريكا خو أو هردو كتيك غاندنا عريزو تشمركي الراخي زاخو أبا إيك تنقابت ما بون أبتكو ما خزمات كري بو خباتو شورشا كردينية أبابو راسي راسي جلا جلا كاركي قرز بو ويقترز بو بل ما أنجام دا ما رحاخو قوريكر مش لايخو با وكاكني جيروان زوزاني جيش لايخو با كوشيا وان هردو أفراتان جهي تاريز بيش مرجي وخلاص كاتش قرتني وش زنداني وش أشكن جداني بس أم حطا بويا صالك أم ترصيدا بوين ناكا هندك بيجن كو أبابون أو هردو أفرات خلاص كري
1: دا تشو أزاني بيشتنكي خشكا بيري باكو أو هردو أفرات أو هردو خش خلاص بوم يعني بيك جاري دنقو باز جاشنتا كوش شما ترصيدا رباز بوم
0: ما ترسي درباس بو
1: هر بيوان ديتا قال بريكا كاكني تشيرفاني يعني بريكا كادي
0: بالي بالي غراند ما طبعا دي كاني تشيرفاني وخشكامن قالك وقالك خوالات ايكمون قوتي خشكامن حالو مسألة عذابون بو بريفان دو كتك بو رمهنار بوني وام قالك ترسيوين ترسامة قالك بو ترساري كورمتي تشير بالي با نيتشيرفاني جيت خلاص كريم يعني
1: بریوان خان
0: بله
1: یه سر خود جینید یه سر خود جینید نیچیروان یه سر خود اجده
2: خود ترسیان
1: بله
2: اجده که خود ترسیان ملاکو باغ بد
1: بله
0: بله اره
1: بجو او تو او تو که نیچیروان
0: جلد یعنی او اسباور کم ساله که او رحت نبون و ساله که اجی رحت نبون
1: راسته
0: یعنی هند ترس کتا نفس ماكو أم لحقو بيجن أم كاتينا برح وريسة مشنقية يعني أم سيدارة دون مسجابت خودي
1: بيري بخار
0: كرنوان هردو أفرتا بس أوي أس حطانو كات بيجن أس فاسيويت كام شكو بي أخذنا من العربينة دا وهردو كتك خلاص كرن يعني جبرت أخذنا من العربينة دا جبرت جهي هركسك مرو بي بيختا طال هيك يجي وصاب صانه يدي مرو ساري مرو بي تشب بل بي باوري كيرو و بو من أف كارا أنجام دا أو هردو كتك خلاص كرن نيتيروان هجي هندي أسنوك هجي دبيجم هجي بيتا خلاط كرن يعني خلاطك كارك جان أنجام دا و راسي راسي جالا كار خلقه كما جالا كار بيروزت كرين بس هندي نبون قد إيك خلاص كفن بلي
1: بيري وخان
0: هندي بون كشورش سر كفتن
1: دستتات خوش
0: وخلق بيتا آزاد كرن وام آزاد يبجابت خبرين بجالا ما جي ريز الصلابت من ببراي من نيتير وانزوزاني و او كاري منوي انجام داي وما سيدارة بجابت خودي
1: بس او يتجلتا
0: سلامتي سر مرابوري
1: بلي نيتير وان يتجلتا خوش كان بله کرم که گلتا تو شی کات
2: رزوسلام من ابو تعرفش که عزیز
0: تاکنی که وان پیچانی
2: والله الحمدلله تو هر صاحبی اسم منونی تمام تا گود ساله که چه ساله که سالت هشتی و دی بو هشتی و سی بو خودی حتی سالانو تیجیک از ترسی دابم ایکی گازی میکری با از وجه نقیب ام نبس خود ترسیان اش دی بابی خود تسه بابی ما هات با رزیل کرین دیکم هات با رزیل کرین برایت ما هات با نرزیل کرین ما تقسا قال جون اخفت تا قلت ما كرت قال تنظيمات كردياتي قال تنظيمات بارتي بس بينوف فعلا شي روز چونكو هر دو هيباسي هيبات تنظيمك تخطا كشف كده نو كان بو سيد الفرسان شي قلت مو قلت هدي هند دستي امني دريج بو هند خلقك زيده تطوع كربون بارد دونوا چب ترس چب اودي في سبيل بس تنظيمات كشف كان هم ناتويريون
0: جالكسي
2: كشفت بون جالك مناقشة جدكير بس قالت كردوياتي كيف هم هنجي جالك جالك بتتخاط مناقشة كردوياتي منو تك جالك جالك تكرن جالك جالك
0: بردوان بردوان
2: أري خدي وكيلة يعني إنسانك مخلص إنسانك طبعا هنجي كسي ناتويريون قال كسي هن بغبت ينان ياصي بايا
0: بلي
2: بزو سلاف مهنا بوتاو
1: بجابيري بخان
2: إن شاء الله
0: بلي
1: تشتكي جالك جوان قوت طبعا نافي بيري بخان بيري برشيت الدوكي نافي بوكي ستيرا كاكاش العصمار كرداتي الباجر دوكي يعني تبو يو چند كيشاكي دي أبا أبا بوچونا منه أبا چند كيشاكي دي تدوي سر دمي دا هوا كارك جالك مظن انجام دا ديتنا من هين ليلة قاسمة دوكي بوينه بس تقول نيرشيفانش هجوي چنده بيت خلات كرن
0: اري والله
1: بيري فان رشيجي ونجات كاكاجي وقالكي توا بيت فيو مراسيم تري ورسم تايبت وكو افرتك شاف نترس افرت شاف نترس هاد بنا خلات كرن تري ورسم كش هجيدا بله بيري بخان زور سباس بو جنابته زوج باز بترز وصلاب بتو بو كسو كارته بو ما مستطاع ياريجي.
0: رز وصلاب من مستطاع في برنامج وبو جناب هيجا نيجيروان زوزاني. إن شاء الله هر صاح وصلامت بدو هر سركفي بدو ويبر دوامت خدمت دا. إن شاء الله كي تيجي تبيني.
1: بيري وان.
0: بس تهات خوش. بله.
1: تقول مال بات شميش وراء يردوه كي بيشتينجي آكنجيت زاخونه يعني. مگوته ویژی هم بیشی نیچیروان دهوکی آن نیچیروان زاخوی تو چند بیشی برایاته؟
0: خودی اکنا بیشن آکنجی یکو بیشن افخو مالباطن دهوکی تکفنن اونو که جهر دهوکی مالباطاوی زفری بس اوی ما از زاخو نیچیروان شوان قرآنه یه گلک مخلص نان زاخوی خاری و زاخوی دانت برایتوی اگه مالبات بابو دیکو باب دهوکی بن بس خش کبرات وی زاخو یعنی او خش کبرات داند زاخویت خو
1: بله بله
0: بجا اد بجن فرق نینه و مادم
1: والله بیش
0: همی گابا خزمته او جه مهر خزمته
1: جنابی بیش اختنا که گلکا جوان گود
0: بله
1: گوتی از هر دوکم زاخوی مجی و دهوکی مجی
0: نما اوه مال بات اوه او خش کبرات زاخوی نه
1: بله بله باشه بی خوش که بری بر رز و سلاب و جنابی تا و جارکت رز و سلاب و همیا و
0: ممنون اشلاح هر سرکف دیبن
1: هر صابی اشلاح
2: و تجهنه ممنون
1: سیدا خلاص او کچک چوا گاندر لازه نکه نه نه اوه تو بلا بلا خوش که بری بخواه بس او هر دو کچک تا چوا در باز کرن دیو جا تو یه تمام که
2: شاف ما وكي مو قلت ما اودي هابي مهمه يك هابي من رحمه لي محمد سعيدي باش تي ما مهمه خو
1: سيده ما سالار باش تم 3 دقيقه 3 دقيقه وقت ما
2: بلا بلا
1: وقت خوش تشد قالك اخو دارك خوش من هاك جينا بكور
2: بلا بلا بلا
1: كرمك
2: مهمه باش تي مهمه خلاص بوي تقريبا نزيكي دوي شبي سي شبي كولون كولون من اخو غاندي امال هابين بو من خود سر آدی کری از خاطر مسیر جو کسی نزدیک کم موضوع چیه دستیم سر دلیم حتی نیفروش دستیم سر دلیم و بعد دوستانی مشوره کی کری من وقتی بیش نظر حکمت عراق من قبحت آگاه کری
1: راست راست اعدامه
2: بله
1: بله
2: والله بو ایوار از درکتم شمال درکتم از خاطر مبا دیگه من گفتم نیت چیز میده گفتم والله دو کیش کل ادامه بانو یه لیویات دنه خیر کردم من والله ودار انسان باينجي اس شباب بيم اس كانج بيم
1: بله
2: والله صوتهم السلام عليكم وعليكم السلام هاد دوجي ترشتينا بابا بابا
1: درس وفيديو
2: اس مزون موضوع شام من ازوني كنت من كاك نيشيروان خشكابيليواني عم تفرقني هدفته لا بجا قلت بل هنجي قلت تنظيمات تميت كاشف بوي عم تهاتين علاجه که بوم کرد. وقتی او گفتی قرطنش دلی مواد شویدی مشوره که کردی مقبحت اگر کرد نظر حکمت عراقی اکید او کمینه امنیل برم بدایی او یه زانی که ازیاتی مخوش سردیوهای راهویتی ازیاتی مات مواد من او بزید کرد گفتی دیگه من از چنینم از کسی نانی هستم که هین فره کرینه گفت والا بریوانی وقتی گفتی بریوانی از مرتاح بوم نفسی از مرتاح بوم خیره گفت والا امید کشف بود هر دو تنید مان قلت خشكم كل بير رينا خارج نفس ساعة هذي عزيز بقى هنجي تلفون جينا بون خدي مني ازي بلاز بلاز بلاز مني خون جوهن يا رحمت لي شو ما والله محمد سعيد محمد سعيد حول مسأبة قلت نيجي هردو كشكابين مهاجي هيا يتكشف وين هردو كشكابين وزي مرابي هنا والله هردو كشك ما يدينا يدي خديك من خيرة كل من بمنا ما تشبيش بيه هذا صار قلك أم زحمته والله هردو كشك نيت برين ميت بروي إمانات محمد سعيد خدام عيال بي خدام جنبي كشكاجي قلت من تش تو مناهی لیم کد نه چه ده و هیلو ولی همیت ما نه روی
1: بر نکیری سیدا
2: مالا محمد سعید
1: نه پشتینگی
2: جا پشتینگی سهار زی سهاره هات سهاره تنظیم اوج تنظیم بو سهاره هات هر سه میت کنی هر دو میت کنی هر دو کنی پشت سهاری دا برن تسلیمی لجن از آخو کر
1: پشتینگی هوا زانی کو گهشته
2: پشتین بس مگوت آوا مگوت خوش کامل مرنات ایدا، کشتنات ایدا، ایهانات ایدا، از رجای شود کن، وقتی صبح هم بین، هم کچه کن، هده این خود تسلیم کن وقتی صبح
1: بحثی ما نکن
2: بحثی ما نکن، نه بشه امیر زاخرا چون گوت والا باش بگوت امیر رخی دهو که را امیر چون امیر اودی
1: دنگو باز گشنه و کفردو کچه گشنه دستکی امیر
2: پشتی سال
1: گشنم دبر آزاد
2: رجا پاشتی رأس محمد هاد کتی جابی بگهینه من گهاد نه لجنه زاخر اره والا افا مشیا ام بگهین الحمد لله از نپشی مانم
1: بله
2: از نپشی مانم از سر پرازم جی اوه او کیچک شوا مندید نه حتی نکرمه بس ایک شوا سالت نوتا مدید تجی وینه بچیک دیوه بون مخب بینه اینا داده
1: نه نه دا صلافه که لیکه
2: والله مخب بینه اینا از نوریام یکیشی از نوریام
1: واه
2: خود یه ورکیم
1: بله بله
2: بگوتی نه از خب بینه اینا
1: داده سیدا صحبت گلکا خوشه
2: عزیز است
1: بشم در جمعه رکی جی کنا بشم در حقی بچنده در ناکه بکل گل سیده که بینه دانستان داره بابا تیرو تسلک بله مگوشی صحبت کنه بزن آخفتان آخفتانی بد کشید و چی رو که سرحاتی و گلک خوشه
2: بله
1: صحبت تا گلک با مهاتینه گرین رو به قدری جیجاره توش مقبیل بکه
2: اس ممنونم اس ممنونم بلعکس اس ممنونی
1: همه ماوی برنامه دومایی
2: کار اسپاسی همه همه اس میواندار کنیم اس هاد مبیرا خلق خو او گلک گلک بومن شانازیه
1: رسابی شانه برای گودار و بینرد خوشتوی و چندی ماتینه دو مایکا خلکا و جاریش برنامه ایکش خلکی حتی جارکا دیومیوانکی دیتر حتی ویدمی بخاطره و خود گلوه بیدیم.